مش زنه فايوت كمان اني هذا تيبيكو زنه ميول شيك دينوتان اوتورا تيزينو سبيرتسكو كما يا موندوم تشيك فيدين لي اجا تو كتي شونغيروت ازن تشيل اشتون كريم تشوكازي دي كول دال سول بالشت الو بني تا ستوديو بان سيرنيا تكنيكا